0: I otwórz samo źródło naszej. I nie uwedzi nas w napas. Nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtali anamatan, ar-Rabbu ma'aki. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: سبحانك ماريو مايكو بوجيا مولي زانا تريشنك سادا إنا تشاس
1: في آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Assalamu alaiki, ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan, ar-Rabbu ma'aki. Mubaraka anti fi nisa, wa mubarakat samrat batniki, Yesu.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: سيدة مريم مايكو بوشيا مونزانا تريشي سادة إنا تشاسو سمتنا الشام.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan, ar-Rabbu ma'aki. Mubaraka anti fi nisa, wa mubarakat samrat batniki Yesu.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan, ar-Rabbu ma'aki. Mubaraka anti fi nisa, wa mubarakat samrat batniki Yesu.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan, ar-Rabbu ma'aki. Mubaraka anti fi nisa, wa mubarakat samrat batniki Yesu.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan, ar-Rabbu ma'aki. Mubaraka anti fi nisa, wa mubaraka samrat batniki Yesu.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: سبحانك ماريو مايكو بوشيا مونسانا تريشي سالينا تشاسو سمتنا
1: الشام. المجد للآب والإبن والروح القدس. يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم وانزل في الدوسك جميع النفوس ولا سيما الذين لا يا ملكة السلام.